اوكي جي جان سر باللكي كول انا ما اخلم جي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.